لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: لقيتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: مينوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاداتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتا عربيا.
1: نوتا عربيا مبروك الإذاعة كارلوس.
2: نوتا عربيا.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: اشتقتي ليه يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هاي
1: تغزل اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة صحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماح.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

تحقول وانا وانتي منسيين وخبيك بقلبي عطول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

0: tout habillage.
1: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
2: ونستهلها بالعناوين. الحرس الثوري يهدد بمهاجمة مواقع أمريكية في ظل انتظار ترامب لرد طهران على مقترحه. 9 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. بوتين يقول إن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها وينتقد دعم الغرب لكييف. في نشرة السادسة أيضاً، خارطة طريق بين الجزائر وباريس لتكثيف التعاون الأمني والدفاعي.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، وفي موازاة هدوء نسبي في مضيق هرمز، هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية إذا هوجمت ناقلات النفط الإيرانية، في حين لا تزال واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها الأخير للتفاوض. المزيد مع لميز زين الدين.
4: قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة، كما السفن التي وصفتها بالمعادية، رداً على أي هجوم يستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية، بحسب ما أعلنت وكالات الأنباء الرسمية. التصريح الإيراني يأتي غدا هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان. في الموازاة، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تزال تترقب رد الجمهورية الإسلامية على مقترح واشنطن، لكن أي رد من إيران لم يعلن بعد. من جهته، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي شكك في اتصال هاتفي مع نظيره التركي في جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية، خصوصا بعد اشتباكات مضيق هرمز. وفي هذا السياق، اتهم مسؤولون إيرانيون واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار الساري منذ 8 نيسان/أبريل من خلال استهدافها ناقلات النفط وعرقلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
2: إيران تشكك إذن بجدية الولايات المتحدة في التوصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب، مع مواصلتها إعداد ردها على المقترح الذي تقدمت به واشنطن، وفي ظل وقف لإطلاق النار خرقه الطرفان على مدى اليومين الماضيين في مضيق هرمز. فأي رد تنتظره إدارة الرئيس ترامب من الجمهورية الإسلامية؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور حسن منيمني، الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. نستمع إليه مجيبا على سؤال لنضال شقير.
5: لا تبدو هذه المفاوضات جدية، لأن التوقعات الأمريكية لا تزال إلى اليوم الاستسلام غير المشروط من الجانب الإيراني، وإن فقط في الموضوع المطروح اليوم، أي الموضوع النووي. أي أنه ليس أن الولايات المتحدة قد تراجعت في النقاط الأخرى، ولكنها تبتدئ بالموضوع النووي وتطلب فعليا من إيران رد إيجابي على مطالبها في الموضوع النووي، فيما أن إيران تتصرف وكأنها هي في موقع منتصر. إذن ليس هناك من قاعدة مشتركة. ما الذي نستطيع أن نتوقعه من الرد الإيراني؟ هو بأن الرد الإيراني سيحاول الاكتفاء بالتركيز على ضرورة رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني، مع إصرار إيراني على تحصيل الرسوم من هذا المرور. إذن لسنا أمام طرفين حاضرين للتفاوض، حاضرين للتنازل، وبالتالي قد نشهد جولات إضافية من هذا التبادل العبثي، ولكنه بالفعل عبثي.
2: حسن منيمني، الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. هذا وبحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني بالأمس مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت الخارجية الأمريكية. وفي لبنان، قتل 9 أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية في الجنوب مع شن الدولة العبرية غارات جنوبي بيروت خارج معاقل حزب الله. الجيش الإسرائيلي وسع رقعة استهدافاته قبيل انطلاق المفاوضات المرتقبة الأسبوع المقبل، ما رفع من حصيلة القتلى والجرحى، كما تنقل من جنوب لبنان مراسلتنا فالنتينا سمعان.
0: في يوم من أكثر الأيام دموية منذ وقف إطلاق النار، قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وأصيب العشرات في أكثر من 100 غارة على بلدات جنوبية عدة في مختلف الأقضية كانت أعنفها على السكسكي شمال الليطاني، أوقعت في حصيلة أولية 7 قتلى و15 جريحاً، وأعمقها وصلت إلى الأوتوستراد الساحلي الذي يربط صيدا ببيروت في المنطقة الواقعة بين السعديات والدمور، وأوقعت 3 قتلى. عمليات التفجير شملت منازل بلدات عيترون، ميس الجبل وبليدة، فيما تقدم الجيش الإسرائيلي وآلياته كان باتجاه محور حدات أرشاف، وفيما ركز الجيش الإسرائيلي على المسيرات في ملاحقة السيارات والدراجات النارية لاستهدافها، لا يزال حزب الله يعتمد بشكل أساسي على المحلقات الانقضاضية في استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين والدبابات والآليات في بلدات الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: وفيما تجري إسرائيل مفاوضات مع لبنان تحت النار، رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، تتهيأ لاحتمال انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإمكان العودة للقتال على جبهة إيران، تزامنا ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة من بينهم مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، وشنت غارات جوية على قوات عراقية كادت أن تكتشف الموقع في بداية الحرب. وفي العراق ذكرت معلومات الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في البلاد عن وجود اتفاق مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لحل ونزع سلاح الفصائل العراقية. مزيد من المعلومات والتفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
6: معلومات الإطار الشيعي تحدثت عن اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي لتشكيل لجنة موسعة مهمتها إدارة خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية المسلحة. اللجنة ستكون مكونة من مستشارية الأمن القومي والمخابرات ووزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي. خطة حل ونزع سلاح الفصائل العراقية ستقتصر على 5 فصائل تمثل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية المدعومة من إيران، وهي حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب بالإمام علي وحركة أولياء الله الأوفياء. ولن تشمل الخطة حل ونزع سلاح هيئة الحشد الشعبي لكونها جزءا من منظومة الدفاع الرسمية العراقية وتستند إلى قانون مشرع من البرلمان. ائتلاف الزعيم السياسي الشيعي نور المالكي ربط بين عمل لجنة حل ونزع سلاح الفصائل وبين إبرام تسوية إيرانية أمريكية دائمة، ويعد نزع سلاح الفصائل أهم مطلب أمريكي من رئيس الوزراء العراقي الجديد. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط كانت محور قمة مصرية فرنسية بالأمس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية. واعتبر ماكرون أثناء افتتاحه حرم جامعة سنغور في مدينة الإسكندرية بشمال مصر إلى جانب الرئيس المصري، اعتبر أن اللغة الفرنسية تلعب دورا في توحيد القارة الإفريقية. مستجاب عبد الله من القاهرة.
7: تركزت مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي في الإسكندرية على أبرز ملفات المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث جرى التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية في ظل تفاقم الأزمة، إلى جانب بحث التوترات السياسية والأمنية في لبنان. وأكد السيسي استمرار جهود مصر في الوساطة مع التشديد على موقفها الثابت الرافض للمساس بسيادة الدول العربية. من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المصري في تهدئة الأوضاع، معربا عن تطلع باريس إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة بما يسهم في استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلا عن رغبته في توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر. وحملت الزيارة أيضا بعدا ثقافيا، حيث شدد ماكرون خلال افتتاح حرم جديد بجامعة سنغور على دور اللغة الفرنسية كجسر للتواصل داخل القارة الأفريقية متعددة اللغات. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
2: ويتوجه ماكرون بعد مصر إلى كينيا للمشاركة في القمة الفرنسية الإفريقية التي تعقد للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنجليزية. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين من بينهم شقيقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وتضمنت التعيينات الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع شقيق الرئيس. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في الشأن الروسي الأوكراني، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها، وانتقد الدعم الغربي لكييف فيما شهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة اتهامات متبادلة بانتهاكه. مراد أحمد مراسل مونتي كارلو الدولية من موسكو.
8: كشف الرئيس فلاديمير بوتين أن الصراع الأوكراني يقترب من نهايته، وأنه لا يستبعد عقد لقاء مع زيلينسكي في دولة ثالثة، مؤكدا أن هذا اللقاء سيكون نهاية المفاوضات وليس في بدايتها، وفي حال الوصول إلى اتفاق سلام نهائي. بوتين اعتبر أن أي اتفاق يجب أن ينطلق من مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والأخذ في الاعتبار حق شعوب العالم في تقرير مصيرها. الرئيس الروسي حذر من تدهور الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك سيسبب أضرارا لكل أطراف الأزمة، وأضاف أن اقتراح روسيا باستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال قائما، لكن رفض أطراف الأزمة له وتمسك كل طرف بمواقفه وضع المفاوضات في طريق مسدود. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
2: السلطات الأوكرانية أعلنت من جهتها مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص في منطقة خرسون نتيجة هجمات روسية بالمدفعية والمسيرات، وذلك في اليوم الأول من الهدنة المعلنة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية بالتوازي. أعلن مستشار الرئيس الأوكراني بأن زيلينسكي مستعد للقاء الرئيس الروسي في أي مكان لكن ليس في موسكو، ردا على تصريحات مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
9: تترقب أوكرانيا عملية واسعة لتبادل الأسرى مع روسيا بوساطة أمريكية، وهي النقطة الإنسانية والأساسية ضمن الاتفاق بين الجانبين، ما يجعل كييف تغض الطرف وفق المسؤولين عن الانتهاكات لهذه الهدنة في يومها الأول من الطرف الروسي. انتهاكات كان مسرحها المناطق الشرقية والجنوبية، حيث سجل الجيش الأوكراني 10 الاشتباكات على خط الجبهة في دونباس، بينما سقط قتيل وعدد من الجرحى في ضربات روسية بخيرسون جنوبي البلاد. وسط هذه الأجواء، جدد مكتب الرئاسة الأوكرانية استعداد الرئيس زيلينسكي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي مكان دون موسكو، وذلك ردا على تصريحات مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الذي قال إن بوتين لا يزال مستعدا لاستقبال زيلينسكي في موسكو. في غضون ذلك، لا يرى الخبراء أي مؤشرات قريبة على تسوية أوسع بين كييف وموسكو، فطريق اتفاق السلام ما زال طويلا ومعقدا رغم الهدنة المؤقتة والوساطة الأمريكية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: رفعت موجة هجمات جديدة شنها مقاتلون جهاديون في وسط مالي عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 70 على الأقل وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية. وضعت وزيرة الجيوش الفرنسية أليس رفو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خارطة طريق تهدف إلى تكثيف التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالي الأمن والدفاع بعد نحو 2 من أزمة دبلوماسية عميقة. قال ميس زين الدين.
10: وزيرة الجيوش الفرنسية أليس غيفو قالت إنها ناقشت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مسارات تتيح تحقيق مصالح مشتركة بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال الأمن والدفاع في أفريقيا وخارجها أيضا. النقاش تطرق إلى التعاون في مجال الهجرة، إذ أكدت غيفو مجددا أن فرنسا تثمن استئناف هذا التعاون. وعلى صعيد الذاكرة، اتفق الطرفان على استئناف أعمال اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تضم 5 مؤرخين فرنسيين و5 مؤرخين جزائريين، وقد أنشئت في صيف 2022 بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، لكنها لم تعد تجتمع منذ ربيع 2024. وعقب لقائها مع الرئيس الجزائري، أعلنت الوزيرة الفرنسية أن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر منذ ما يقرب من عام سيتلقى خلال الأيام المقبلة زيارة قنصلية هي الأولى منذ توقيفه، مناشدة الرئيس تبون إعادة غليز المحكوم بالسجن 7 سنوات إلى فرنسا.
2: قتل 69 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون بأيدي مسلحين على الصلة بميليشيا كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الحرس الثوري يهدد بمهاجمة مواقع أمريكية في ظل انتظار ترامب لرد طهران على مقترحه. 9 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. بوتين يقول إن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها وينتقد دعم الغرب لكييف. خارطة طريق بين الجزائر وباريس لتكثيف التعاون الأمني والدفاعي.
1: شكرا لك رولا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
2: من باريس تبدأ هذه المرة أحوال الطقس.
1: وهو كذلك رولا، أجواء غائمة في العاصمة الفرنسية، زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية. طقس غائم تماما في لندن مع 15 درجة مئوية، 20 درجة مئوية في برلين. في روما أجواء غائمة جزئيا مع رياح تقدر سرعتها ب 50 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية. وفي مدريد الطقس غائم مع تساقط للأمطار، درجة الحرارة تصل إلى 15 درجة مئوية.
2: مأزق روسيا.
1: خبر وتحليل بقلم وصوت عادل الطيفي.
11: أحيت روسيا أمس السبت الذكرى 80 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في أجواء استثنائية ضغط عليها إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة، فيما بدأ تراجع واضح في الاهتمام الشعبي بالحدث، وقلصت السلطات مراسم الاحتفال بشكل لافت متحججة بتهديدات هجوم إوكراني محتمل، بينما كشفت تقارير صحفية أمريكية أن المسؤولين يساورهم القلق على سلامة الرئيس بوتين شخصيا. وفي المشهد ذاته تتصاعد موجة القلق في الشارع الروسي من مآلات الحرب على أوكرانيا التي باتت تداعياتها الاقتصادية تثقل كاهل المواطن الروسي يوما بعد يوم. ما من شك في أن وضع روسيا اليوم كما تكشف عنه خلفيات تقليص الاحتفالات الرسمية بعيد النصر مرتبط في جانب أول منه بالحرب على أوكرانيا. فالواضح أن استمرار الحرب منذ 4 سنوات قد أسقط بشكل نهائي سردية فلاديمير بوتين التي باعت للرأي العام الروسي فكرة العملية الخاصة في أوكرانيا لمدة محدودة، كما سقطت سردية العملية الخاصة بسبب بقاء وضعية الجبهة على حالها منذ سنة تقريبا، بل ربما تغيرت المعادلة من خلال استعادة الطرف الأوكراني للمبادرة الميدانية واسترجاع بعض الجيوب. وبالرغم من الحصار الإعلامي حول ما يحدث على الجبهة، فلم يعد لبوتين ما يقدمه من نتائج وانتصارات في هذه الحرب تعزز من صورته كحاكم قوي ناجح، مما وسع من دائرة الشك حول جدواها. اليوم تجد روسيا نفسها في وضعية حرجة جراء هذه الحرب، فالتوقف الجيش الروسي عن التقدم بل وتراجعه النسبي في بعض الأحيان يكشف عن عجزه على تعزيز الجبهة بالجنود بسبب كثرة خسائره البشرية وبسبب صعوبة فتح باب التطوع من جديد أو الإعلان رسميا عن حملة تجنيد في ظل قلة حماسة الرأي العام خاصة من الشباب، وفي ظل عدم القدرة على مواصلة تمويل خيار التجنيد بمقابل سواء من الداخل الروسي أو من الخارج. إن عودة شبح التجنيد يحول الحرب من قضية تهم السلطة وبوتين في إطار عملية خاصة بعيدة جغرافيا إلى قضية مجتمع وعائلات وأبنائها، ويعني ذلك انتقال الحرب إلى الداخل المجتمعي الروسي بالرغم من الحصار الإعلامي. وقد عززت الضربات الأوكرانية داخل التراب الروسي في الأشهر الأخيرة من هذا التحول من حرب خارجية إلى معاناة داخلية روسية. أما على المستوى الاقتصادي، وبالرغم من الاستفادة من الارتفاع الظرفي لأسعار النفط المرتبط بالحرب على إيران، فإن روسيا باقتصادها الهش وماليتها المحدودة بسبب العقوبات لم تعد قادرة على تمويل حرب أرادها شخص، حرب أرادها بوتين لإحكام قبضته على الحكم، لكن قد تتحول إلى سبب رئيسي لإضعافه.
2: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. صحيفة العرب اللندنية عنونت: ماكرون في مصر ضمن جولة إفريقية لبحث تداعيات حرب إيران.
12: نعم رولا، أفادت صحيفة العرب اللندنية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجريا لقاء تناول تطورات القضايا الإقليمية وتطورات في المنطقة وانعكاساتها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والنقل. وتابعت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل إلى مدينة الإسكندرية في مستهل جولة إفريقية تتضمن مباحثات موسعة حول أبرز أزمات الشرق الأوسط وفي مقدمتها التوتر المرتبط بالحرب على إيران والتصعيد القائم في لبنان إلى جانب تطورات الأوضاع في غزة وسوريا والسودان وليبيا، فضلا عن مناقشة ملفات التعاون والعلاقات الثنائية مع مصر. وترى الصحيفة أن الرئيس الفرنسي يعول على استرجاع نفوذ بلاده في القارة السمراء من خلال التعاون مع مصر التي تمتلك أوراقا قوية سواء على الساحة السودانية أو الليبية.
2: في صحيفة اللواء اللبنانية الخلاف اللبناني الإسرائيلي حول المطالب على حاله، واشنطن حاضرة للتدخل.
12: ترك كارول سلوم في صحيفة اللواء أنه يصعب على الكثيرين تحديد توصيف دقيق للمشهد الراهن في لبنان في ظل انقسام العمودي حول خيارات أساسية، أولها التفاوض وثانيها التطبيق الجدي لقرار بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وما يندرج في هذا الإطار من عنوان واحد وهو وجود قوى مسلحة شرعية في البلاد. وفيما يرى البعض، تضيف الكاتبة أن الواقع الحالي معقد في سياق عدم إنضاج الموقف الداخلي الموحد من المفاوضات المباشرة، وهو ما عكسته آراء القوى السياسية من حزب الله وحركة أمل ومن يدور في فلكهما. في المقابل، فإن الغالبية من القوى الأخرى تدعم توجهات رئيس الجمهورية اللبنانية في التفاوض. وأوضحت الكاتبة أن الأولوية الرسمية تبقى تثبيت وقف إطلاق النار قبل البدء بمناقشة تفاصيل أخرى، وهذه المسألة تتكرر في الاجتماعات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لا سيما على لسان السفيرة، في حين أن الجانب الإسرائيلي مدعوما من الجانب الأمريكي يريد العمل على نزع سلاح حزب الله وسيتذرع بموضوع إزالة الخطر من أجل مواصلة الضربات.
2: نقرأ في صحيفة الخليج الإماراتية الحرب وإعادة تعريف النظام الإقليمي.
12: اعتبرت افتتاحية صحيفة الخليج الإماراتية أن الحرب الإيرانية وضعت منطقتنا ونظامنا الإقليمي أمام مشهد غير مسبوق في تاريخ المنطقة والعالم، وكشفت عمق وحدة المشكلات والأزمات التي كانت موجودة لكنها كانت مضبوطة وفق تفاهمات الحد الأدنى في كثير من الأحيان. وقد كشفت أيضا أن فكرة النظام الإقليمي وصلت إلى مأزق كبير، وهذه الفكرة التي تنطوي على مجموعة من العلاقات بين الدول بما فيها المعاهدات والاتفاقات وآليات تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية وسبل التعاون الأمني بين المؤسسات المعنية. وهذه كلها اليوم تقول الافتتاحية في أسوأ حال لها عبر تاريخ المنطقة، خصوصا أن المعنيين بالمشهد الحالي هم معظم دول العالم التي تأثرت بهذه الحرب بعد ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز وحالة عدم اليقين بما ستؤول إليه الأوضاع في ضوء غياب إجابة واضحة عن سؤال عودة الحرب مرة أخرى في حال بقي الوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران متعذرا.
2: ولاية الفقيه، حين تتحول الأيديولوجيا إلى تهديد لأمن الدول، عنوان في صحيفة الأيام البحرينية.
12: تقول تمام أبو صافي إنه من أخطر الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها أي دولة أن تتعامل مع الأيديولوجيا العابرة للحدود باعتبارها مجرد تنوع ديني أو اختلاف مذهبي، بينما هي في حقيقتها مشاريع سياسية منظمة تمتلك عقيدة ولا تتجاوز حدود الوطن وترتبط بجهات خارجية ترى في الدولة الوطنية خصما يجب اختراقه أو إضعافه أو السيطرة عليه. وما أعلنت عليه وزارة الداخلية البحرينية، تضيف الكاتبة، بالكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه ليس مجرد قضية أمنية عابرة، بل جرس إنذار سياسي وفكري وأمني بالغ الأهمية. ويؤكد أن البحرين لا تواجه فقط أفرادا خالفوا القانون، بل تواجه فكرا منظما يحمل مشروعا سياسيا يرتبط بمرجعية خارج الدولة ويتجاوز مفهوم المواطنة والسيادة الوطنية.
2: شكرا لك محمد بوشيبة.
13: أعرب عراقيون عن قلقهم من انجرار العراق إلى الحرب ضد إيران، داعين الحكومة إلى تبني مبادرة للسلام.
2: ريبورتاج أحمد فضل من بغداد.
14: ما إن بدأت الحرب ضد إيران حتى بدت تداعياتها جلية على العراق. اقتصادياً، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، أمنيا تعرضت ناحية جرف النصر التي تضم منشآت عسكرية تابعة للحشد الشعبي جنوب غرب بغداد إلى قصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المنتسبين. تلك التداعيات يرى المواطنون أنها وضعت العراق في قلب العاصفة.
15: احنا بالعراق وضعنا مرتبط جدا بوضع المنطقة، أي توتر يصير أي مشكلة بالمنطقة تنعكس علينا سلبا تأكيد. جربنا هذا الشيء سابقا وجربناه اليوم، يعني صباح اليوم بس صارت الهجمة على إيران قبل إسرائيل وأمريكا ارتفع عندنا سعر الصرف إلى 156,000، وهذا أكبر مؤشر. احنا بالنهاية الكسبة المواطنين الموظفين العاديين تأثر علينا بشكل فعلي.
16: أي بلد من بلدان الجوار يصير بأزمة كانت تأثر علينا، هاي سوريا مثلا وغيرها وغيرها. واحنا بالعراق ما عندنا دفاع جوي، ما عندنا يعني دولة تتحمل هيك أزمة إقليمية. هم علاقاتنا احنا ويا إيران، نستورد من عندهم مواد غذائية وغاز، فإذا صار حرب ضربت مصانع الغاز الإيرانية احنا نتأثر 100%.
14: وعلى الصعيد السياسي، نقل مسؤول أمني رفيع المستوى لم يعلن عن هويته رسالة إلى العراق مفادها التأكيد على عدم اشتراك الفصائل المسلحة في الحرب ضد إيران لضمان بقائها بعيدا عن هذا الصراع. هذه الرسالة دعمت مخاوف الشعب العراقي من زج العراق في حرب هو في غنى عنها.
17: نتمنى والله يعني من العراق هالمرة انه ما ينجرب هذه الحرب، لان كافي يعني هذا البلد عانى وشاف
14: نوتة أريبيا.
17: ليش دائما احنا بكل الحروب مشاركين؟ يا ريت لو نكون يعني هالمرة يكون هو يعني وسيط او يكون من عنده مبادرات سلام لايقاف هذه الحرب بدل ما اننا ننخرط بيها.
18: بالتأكيد سؤال الحرب لها انعكاس سلبي على العراق من الناحية الأمنية، وهي تأكيد على كل التصريحات الأمريكية والرسائل في الفترة الأخيرة أن الحكومة العراقية لازم تضبط الفصائل المسلحة لأن تصعيد قادم الشرق الأوسط، وهذا اللي صار. إضافة أنه إحنا بالدقائق الأخيرة سمعنا أنه انضربت عندنا أهداف في العراق منطقة جرف الصخر، وهذا شيء يعني تبعاته خطيرة جدا على العراق.
14: ويواجه العراق أزمة اقتصادية أثرت على حياة المواطنين بشكل ملحوظ وسط توقعات بتفاقم تلك الأزمة بسبب بدء الحرب ضد إيران وما تحمله من تبعات على الاقتصاد العالمي. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
3: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية ومستمرون بتقديم فقرتنا المتنوعة.
1: موجز إخباري بعد قليل مع زميلة لميسة زين الدين، بعد ذلك نشرة اقتصادية مع المراسل الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج زياد الطحش،
0: ثم تأتي أخبار الاستهلاك والتسوق. ماذا اخترت لنا يا رضا من مواضيع اليوم؟
1: نعم رولا، إيران موجة تضخم غير مسبوقة تثقل كاهل المواطنين، والبنك الدولي يرفع تمويل مصر إلى 800 مليون دولار.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن الكرة الأوروبية ونتائج الجولات في ألمانيا وإيطاليا قبل أن نتوقف مع روب صبح، وهي تتساءل في مدونة اليوم هل تتصارع الحروف؟
1: ولكم موعد في ختام هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ولمن فته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية بإمكانه زيارة موقعنا الإلكتروني mc-dualia.com.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار أعدته وتقدمه لميس زين الدين، إليك لميس.
2: شكرا رضا، أهلا بكم مستمعينا. هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية إذا هوجمت ناقلات النفط الإيرانية حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية. يأتي ذلك بينما لا تزال واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها الأخير للتفاوض. من جهتها إيران لم تعلن أي رد رسمي، في حين شكك وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في جدية واشنطن في التوصل إلى تسوية. إلى لبنان، حيث قتل 9 أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية في جنوب البلاد جراء شن إسرائيل غارات جنوب بيروت خارج معاقل حزب الله وفق الإعلام الرسمي اللبناني. هذا وأعلن حزب الله إطلاق مسيرة انقضاضية على تجمع لجنود في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ردا على مواصلة الدولة العبرية ضرباتها في لبنان. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن مسيرات مفخخة أطلقت باتجاه إسرائيل، تسببت إحداها بإصابة جندي احتياط في جيش الدفاع بجروح خطيرة، كما أصيب ضابط احتياط وجندي آخر بجروح متوسطة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل أنشأت هذه القاعدة التي كانت تضم قوات خاصة ومركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب بعلم من الولايات المتحدة، وتضمنت القاعدة أيضا فرق بحث وإنقاذ للمساعدة في حال سقوط أي طيارين إسرائيليين. وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تنفيذ مهام من هذا النوع حتى الآن. في شأن مرتبط بغزة، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنه تم ترحيل 2 من الناشطين كانا ضمن أسطول بحري متجه إلى غزة. إلى سوريا، حيث أجرى الرئيس أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين من بينهم شقيقه وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. خلال زيارة لمدينة الإسكندرية في شمال مصر، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. الرئيسان افتتحا حرم جامعة سانغور في المدينة، حيث اعتبر ماكرون أن اللغة الفرنسية تلعب دورا في توحيد القارة الإفريقية. في شأن العلاقات الفرنسية الجزائرية، وضعت الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليس غوفو والرئيس الجزائري عبد المجيد طبون خارطة الطريق تهدف إلى تكثيف التعاون بين البلدين. نهاية الموجز.
3: استطلاع للمستثمرين يتوقع استمرار اضطرابات مضيق هرمز حتى النصف الثاني من العام. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. كيف يرى المستثمرون تطورات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق النفط والقطاع المالي زياد؟
4: في استطلاع للرأي أجراه مصرف جولدمان ساكس الأمريكي، تبين أن غالبية المستثمرين باتوا أكثر قناعة بأن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز ستستمر حتى النصف الثاني من هذا العام. كما توقع 43% من المشاركين ألا تعود حركة الشحن في المضيق إلى طبيعتها قبل أغسطس آب المقبل، وذلك في أعقاب تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. الاستطلاع أظهر أيضا أن ثلث المشاركين يتوقعون أن ينهي سعر خام برنت العام الحالي ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارا للبرميل في حال إعادة فتح المضيق. ومع ذلك قد تبدو هذه التقديرات متحفظة نسبيا، إذ يرجح أن تستمر تداعيات الحرب على أسعار النفط لأشهر عدة حتى بعد إعادة فتح الممر المائي. في السياق نفسه، قال المصرف الأمريكي إن مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها في 8 سنوات، حيث تتعرض لاستنزاف سريع يثير القلق في ظل ضعف الإمدادات عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن

0: إجمالي المخزونات يكفي لتغطية 98 يوما من الطلب العالمي بحلول نهاية الشهر الجاري. أما فيما يتعلق بالقطاع المالي، تعد المخاطر الجيوسياسية وصدمة أسعار النفط من أبرز مصادر القلق لدى المستثمرين، إذ إن اضطراب سلاسل الإمداد ونقص السلع الأولية يؤديان إلى ارتفاع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى تجديد السياسة النقدية أو على الأقل الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حتى في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
1: في موضوع آخر زياد، سلطنة عمان تستثمر في قطاعي المعادن والطائرات المسيرة في تركيا، ما تفاصيل هذا الاستثمار والأهمية التي يمثلها؟
0: يشكل استحواذ جهاز الاستثمار العماني على حصص في شركتي ساماش وتيكاترون التركيتين خطوة استراتيجية تستهدف تنويع الاستثمارات العمانية والدخول في قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة عالية تشمل التعدين والتقنيات العسكرية المتقدمة. تبرز أهمية الاستثمار في شركة ساماش في تعزيز الأمن الصناعي للسلطنة عبر ضمان أولوية الحصول على مادة بنتونيت الصوديوم المستخدمة في قطاعات النفط والغاز والصناعة. كما يحمل الاستثمار في شركة تيكترون أبعادا تقنية ودفاعية، إذ يفتح المجال أمام سلطنة عمان للاستفادة من أنظمة عسكرية برية مسيرة عن بعد، بما يدعم القدرات الدفاعية للبلاد. تم شراء الحصص في الشركتين التركيتين عبر الشركة التركية العمانية للاستثمار التي أسسها الصندوق العماني التركي المشترك العام الماضي برأس مال يبلغ نصف مليار دولار مناصفة، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. يذكر أن سلطنة عمان التي تقع موانئها النفطية الرئيسية خارج مضيق هرمز شهدت قفزة في إيراداتها بنحو 80% منذ اندلاع الحرب مع إيران، فيما تحول ميزانها المالي من عجز يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قدره 8%.
1: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، في إيران موجة تضخم غير مسبوقة تثقل كاهل المواطنين وسط ظروف الحرب.
3: نعم، رولا، تشهد الأسواق الإيرانية ارتفاعا حدا وغير مسبوق في أسعار السلع الغذائية الأساسية، كشفت عنه بيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، في ظل موجة تضخم متصاعدة تزيد من وطأة الأزمة المعيشية على الأسر. وتصدر الزيت النباتي الصلب قائمة السلع الأكثر ارتفاعا بنسبة بلغت 375%، تلاها الزيت السائل بنسبة 300%، ثم الأرز المستورد بنسبة 200%، فيما سجل الدجاج وبيض المزارع ارتفاعات تجاوزت 170%.
1: وما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء المتسارع؟
3: تتشابك عوامل عدة في تفسير هذه الأزمة، أبرزها تداعيات الحرب التي بدأت في فبراير الماضي، إذ أسفر قصف البنى التحتية عن نقص في المواد الأولية، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الذي انعكس مباشرة على تكاليف التعبئة والتغليف، ويضاف إلى ذلك رفع أسعار الطاقة وأجور العمال. في المقابل، نفى برلمانيون إيرانيون إرجاع الأزمة إلى الحرب، مشيرين إلى دور المضاربين والوسطاء في تأجيج الأسعار. وقد تعهد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان بالتصدي بحزم لظاهرة الاحتكار والغلاء غير المبرر، فيما أكد مسؤولون برلمانيون أن ما بين 80% و90% من خطوط الإنتاج المتضررة عادت إلى العمل.
1: والبنك الدولي يرفع تمويل مصر.
3: رفع البنك الدولي حزمة تمويله لمصر إلى 800 مليون دولار مدعومة بضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار إضافية، في خطوة تهدف إلى مساعدة القاهرة على امتصاص تداعيات الحرب الإقليمية ودعم خلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وجاء هذا الرفع من 500 مليون دولار بشروط ميسرة تشمل فائدة 6% ومدة سداد تمتد 30 عاما ضمن برنامج تمويل ثلاثي المراحل بدأ عام 2004 2024 ويمتد حتى 2027.
1: وهل يكفي هذا التمويل يا رضا لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة؟
3: يبدو أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ يقترب الدين الخارجي المصري من 164 مليار دولار مع التزامات سداد تبلغ نحو 37 مليار دولار خلال 9 أشهر فحسب. وحذر معهد التمويل الدولي من أن إعادة تمويل هذه الديون باتت أشد صعوبة وكلفة، مما يضغط على سعر الصرف والاحتياطي النقدي، ويضع الحكومة أمام خيارين، إما التقشف أو الاقتراض لسداد الديون القديمة.
2: النشرة الرياضية.
1: الكرة الأوروبية مع كلاسيكو برشلونة، ريال مدريد في إسبانيا، صراع اللقب في فرنسا وإنجلترا، وأيضا نتائج الجولات في ألمانيا وإيطاليا،
3: ونتعرف على كل هذا معك صدام صديق. صباح الخير.
4: صباح الخير. البداية بالجولة 35 من الليغا الإسبانية، ومباراة الكلاسيكو بين برشلونة متصدر الترتيب العام وضيفي ريال مدريد الثاني هذا المساء، ما 11 نقطة في الصدارة، يحتاج النادي الكتالوني إلى نقطة واحدة للظفر باللقب الثاني على التوالي والتاسع 20 في تاريخ النادي. يدخل برشلونة المباراة من دون نجم الفريق لامين جمال الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة بعد أن سجل 16 هدفا في 28 مباراة في الدوري. برشلونة بعد الخروج الأوروبي على يد الغريم أتلتيكو مدريد من ربع النهائي يسعى للفوز بأول الكلاسيكو في الكام نو بحلته الجديدة منذ أكثر من 3 أعوام بعد إغفال النادي لإجراءات الصيانة. البرشا استعاد خدمة البرازيلي رافينيا مؤخرا فيما أكد زميله الفرنسي جول كوندي قبل مباراة اليوم على قيمة الخروج بالنقاط الثلاث من المباراة. من جهته أكد المدرب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة على ضرورة العمل بذات النهج دون الكثير من التغييرات للظفر باللقاء. بالعادة لا نحتاج إلى تغيير كثير في طريقة إعدادنا للقاء، نعلم تماما ما يجب علينا فعله، لدينا الثقة والقناعة بطريقة لعبنا والأسلوب، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا على أرضية الملعب من أجل هذا النادي العريق والجمهور التي تساندنا. من جهة يدخل ريال مدريد إلى المباراة بعد استعادة خدمة النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي شارك في تمارين الفريق للمباراة. من جهة أخرى مشارك الفرنسي تشواميني في تمارين الفريق، فيما غاب القائد فيدريكو فالفيردي بسبب إصابة في الرأس تعرض لها صاحب 27 سنة بعد مشادات بينه وتشواميني داخل غرف الملابس أدت إلى نقل لاعب الأوروغواي إلى المستشفى وسيغيب عن لقاء اليوم على إثر الشجار العنيف بين اللاعبين. تم تغريم الثنائي مبلغ يصل إلى 500 ألف يورو لكل لاعب وفق للتقارير. المدرب أربيلو معلقا على الحادثة:
5: اللاعبان على باب الفعل عن ندمهما واعترف بخطئهما وتحمل عواقب أفعالهما واعتذر للجماهير والنادي ولزملائهما ولشخصيا، وهذا يكفيني. ما لن أفعله هو تشويه سمعة لاعبي علنا، لأن لا فالفيردي ولا تشواميني يستحقوا ذلك.
4: في البطولة الإسبانية أيضا اليوم واجهت فياريال الثالث مع 16 مايوركا أتلتيكو بالباو مع 14 فالنسيا. بالأمس خسارة أتلتيكو مدريد الرابع في ترتيب العام على أرضه من 6 سيلتا فيغو بهدف الأتلتيكو الذي خرج مؤخرا من نصف نهائي الأبطال على يد أرسنال الإنجليزي الذي تأهل لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب. البيزي يلعب على أرضه في مواجهة برشا اليوم مباراته لحساب الأسبوع قبل الأخير من البطولة في سعي لإعادة فارق 6 نقاط مع لانس المنتصر في افتتاحية الأسبوع على نانتي بهدف وحيد. لانس أمن المشاركة في دوري أبطال الموسم المقبل وتفصيله 3 نقاط عن البي اس جي مع مواجهة مؤجلة مع فريق العاصمة البي اس جي الذي يفتقد لخدمات المدافعين نونو مينديز وباتشو بالإضافة إلى وارن زائر أمري عن لقاء اليوم. في البطولة الفرنسية أيضا تلعب 8 مباريات في ذات التوقيت هذا المساء، من الأبرز موناكو السادس مع ضيفه الرابع ليل، ليون الثالث على أرض تولوز، مارسيليا السابع مع فريق الوافر، ورين مع ضيفي باريس إف سي، وستراسبورغ مع أنجي. في الدوري الإنجليزي ممتاز كرة القدم الأسبوع 36 وانتصار مهم وكبير لمانشستر سيتي بالأمس على ضيفي برانتفورد بـ3 أهداف دون رد عن طريق جيريمي دوكو إيرلينغ هالاند والمصري عمر مرموش على الفوز. يقترب السيتي من صدارة أرسنال بفارق 2 وفارق هدف أقل. أرسنال يلعب اليوم على أرض ويست هام الذي يقاوم من أجل البقاء في الدرجة الممتازة. ينبغي على المدفعجية الانتصار في لقاء اليوم والفوز في آخر جولتين لتأمين اللقب الأول منذ أكثر من 22 عاما. من جهة مان سيتي يملك 3 مباريات في رصيده، لقاء مؤجل مع كريستال بالاس ومواجهة بورنموث، ومن ثم يختتم الموسم على الأرض أمام استون فيلا. بالأمس تعادل ليفربول وضيف تشيلسي بهدف لكل فريق. الليفر في المركز الرابع ب 59 نقطة، تشيلسي في المركز التاسع ب 49 نقطة. انتصار فريق بورنموث على فريق فولان بهدف والصعود لنقطة 55. تعادل للثالث مانشستر سيتي على أرض سندرلاند سلبيا في ألمانيا المرحلة 33 قبل الأخيرة، مع فوز بايرن ميونخ حامل اللقب 35 بهدف على أرض فولسبورغ. البايرن الذي خرج مؤخرا من نصف نهائي الأبطال على يد باريس سان جيرمان الفرنسي. بالأمس انتصار لايبزيغ الثالث بهدفين لهدف على سان باولي، وشوتغار الرابع فاز بثلاثية على السادس ليفركوزن. في إيطاليا إنتر ميلان الذي حسم لقب البطولة انتصر بثلاثية على أرض الثامن لاتسيو. فوز أودينيزي بهدفين على كاليري اليوم. قمة ميلان أتلانتا، روما مع بارما، وكوم مع فيرونا. بتندات أخبار رياضية إلى اللقاء.
3: السادسة وخمسة واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: الحرس الثوري يهدد بمهاجمة مواقع أمريكية في ظل انتظار ترامب لرد طهران على مقترحه. روبيو بحث مع رئيس الوزراء القطري مسألة الأمن في الشرق الأوسط. 9 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. بوتين يقول إن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها وينتقد دعم الغرب لكييف. خارطة طريق بين الجزائر وباريس لتكثيف التعاون الأمني والدفاعي. ستارمر يتعهد الاستماع إلى الناخبين بعد نكسة حزبه في الانتخابات المحلية.
3: إلى المدونة، مدونة اليوم عروب صبح،
1: والعنوان هل تتصارع الحروف؟
6: إكس وزد جيل كبر على صوت المذياع وأوقات محددة للبث التلفزيوني، وآخر فتح عينيه على إشعارات الهاتف الذكي وبث متواصل لا نهائي. جيل تعلم الانتظار والصبر، وآخر ولد في زمن السرعة والاستعجال. في العالم العربي حيث تتشابك السياسة والاقتصاد بالتربية والبيت، ويتداخل الدين بالعرف والسائد، ثم تدخل العولمة لتفرض هيمنتها، قد تبدو الفجوة بين الأجيال أكثر حدة. أبناء التحمل الصامت، نشأ جيل إكس العربي في بيوت كان الصمت فيها جزءا من التربية، المعلومة باتجاه واحد والإعلام صوت السلطة كما هو الآن. لم تكن الأسئلة مرحبا بها دائما، ولا المشاعر موضوعا للنقاش. الآباء كانوا مرجعا، والمعلم سلطة، والمجتمع حكما نهائيا. كان عليه أن يتكيف مع نقص الفرص، مع اقتصاد الحروب المتقلب، مع الأحكام العرفية والخوف السياسي غير المعلن. ربما القدرة الأساسية التي طورها لم تكن الإبداع تماما، بقدر ما كانت التحمل والتكيف للنجاة. تشير دراسات في علم الاجتماع التربوي إلى أن الأجيال التي نشأت في بيئات سلطوية أو شحيحة الموارد تطور ما يعرف بالمرونة التكيفية، أي القدرة على الاستمرار رغم غياب الدعم النفسي أو الاعتراف الاجتماعي. هذه المرونة جعلت جيل إكس العربي عملياً واقعياً، لكنه مثقل بأحلام القومية والديمقراطية تحت ظل السلطة الشمولية. أبناء التعبير والانكشاف، على النقيض ولد جيل زد في عالم مليء بالضجيج وبلا حدود أو أسرار تقريبا، كل شيء قابل للمشاركة، للمشاهدة، للمقارنة. المعلومات متاحة لكن التلاعب بها أيضا سهل، وهي من أشكال الاستهلاك اللحظي. هذا الجيل لم يتربى فقط في البيت أو المدرسة، بل في الفضاء الرقمي يتلقى أفكاره عن الهوية، الجسد، السياسة، وحتى الدين من شاشة لا تنام. تشير دراسات نفسية حديثة إلى أن جيل زد يمتلك ذكاء عاطفيا لغويا أعلى، أي قدرة أكبر على تسمية مشاعره والتحدث عنها، لكنه في الوقت ذاته أكثر عرضة للقلق والتشتت نتيجة العيش تحت ضغط المقارنة المستمرة والتقييم الرقمي. في العالم العربي وجد هذا الجيل نفسه ممزقا بين قيم تقليدية تطلب الامتثال وعالم رقمي يفتح أبواب الاختلاف على مصراعيها. جيل إكس سأل ما الذي يجب علي فعله؟ جيل زد يسأل لماذا أفعل هذا أصلاً؟ تشير أبحاث في علم النفس الاجتماعي إلى أن الأجيال الحديثة بشكل عام تميل إلى التحقق الذاتي أكثر من الامتثال، بينما الأجيال السابقة كانت ترى الامتثال شرطاً للبقاء. جيلان وجرح واحد في العمق. لا يعيش جيل إكس وجيل زد العرب صراعاً بقدر ما يعيشان سوء ترجمة لبعضهما. ربما ما نحتاجه ليس المقارنة بل الإنصات المتبادل، أن يتعلم جيل الريتش والريلز من جيل الحارات والقراءة، وأن يتعلم جيل التحمل من جيل الجرأة على التساؤل والسؤال. عروب صبح.
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: الخبير والأبراج مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
3: مرحبا أهلين إبراهيم. هل القمر ما زال في برج الدلو أم انتقل إلى برج الحوت، وما الذي يتشكل في زوايا اليوم؟
8: نعم، القمر بعده موجود يا رضا في برج الدلو لغاية الساعة 7 إلا تلت في المساء، بعد ذلك يترك الدلو وينتقل إلى برج الحوت. أما بالنسبة للزوايا فعندي زاويتين القمر، الأولى حصلت أوردي الساعة 6:09 في الصباح، سيكستايل يعني 60 درجة مع المريخ، هاي بتعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. الزاوية الثانية جاية الساعة 8:15 بالمساء، تربيع مع أورانوس، وهي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. لكن المشكلة هي مش بالزوايا، المشكلة في خلو المسار الطويل اللي ابتدى أوردي من الساعة 6:09 من هذا الصباح ومستمر لغاية المساء الساعة 7:45. بمعنى آخر، كل ساعات النهار هذا اليوم لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
3: طيب لنرى تأثيرات القمر على الأبراج ومواليد الأبراج، ونبدأ بالحمل.
8: الحمل بنقول له اليوم كمان انت نشط اجتماعيا مثل امبارح، بس اليوم يختلف كتير عن امبارح. اذا في صديق وعدك ينفذ لك مطلب معين انسى، مش راح يطلع في يده. كمان ممكن انه حفلة مثلا انت مدعو اليها من قبل في اخر لحظة تلغى هاي الحفلة او المناسبة. بالنسبة للحمل مشكلة تانية بتيجي بالمساء لما القمر بيترك الدلو بيجي على الحوت، الحمل بيدخل فترة مش هالقد مريحة، فبنقول له بالمساء دير بالك على صحتك أكثر وركز بشكل جيد، لأنه بكرة وبعده في يومين راح تكون مضغوط فيهم.
3: أخبار الثور.
8: الثور تركيزه من امبارح على العمل والمركز الاجتماعي، فبنقول له حافظ على ما هو قائم من انجازات. اذا كنت موظف ما تتقرب من المسؤولين، ما تطلب اي مطلب مش راح تطلع بنتيجه، واذا بتشتغل بشكل حر مستقل بدك تعمل تغيير جذري على طبيعه عملك، ما تقوم بهاي الخطوه اليوم تندم عليها. في ساعه متاخره بالمساء الثور هو اللي بينشط اجتماعيا، ممكن يطلع سهر الليله او صديق يجي يسهر لعنده.
3: أخبار الجوزاء.
8: الجوزاء نشط مثل امبارح في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيطلع بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار يكونوا صحيين كتير اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، إذا في قرار بيصدر بالمحكمة اليوم على الأغلب بيتأجل أو ما بيكون لصالحهم. في ساعة متأخر كتير بالمساء الجوزاء بيركزوا أكثر من الليلة على عملهم ومركزهم الاجتماعي، بيخططوا شو ممكن يقوموا بخطوة جديدة بكرة حتى يدفعوا بمصالحهم في هذا الاتجاه.
3: أخبار السرطان.
8: السرطان مشغول اليوم مثل امبارح في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس في نفس الوقت بنقول للسرطان ما تقوم اليوم ولا بأي خطوة مالية جديدة، خاصة شراكة مالية، لا تكفل ولا تقرض إنسان مال، وانتبه يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بحاجة للرعاية أكثر. في المساء السرطان بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
3: ماذا تقول لمواليد الأسد إبراهيم؟
8: نعم، الأسد بنقول له أنت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. هو صحيح الأجواء الرومانسية دافية ممتازة، لكن انسى أنك تتمم طلب خطب زواج في هذا اليوم أو توقع عقد تجاري، خليه ليوم تاني بيكون ناجح معك أكثر. في ساعات المساء الأسد بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها.
3: إلى العذراء،
8: العذراء ترى كم عنده العمل من امبارح، اليوم كمان عنده عمل جم، إذن اليوم يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله، ما يبادر اليوم ولا بأي عمل جديد ويطور روحه أثناء التعامل مع زملاء وزميلات العمل. في ساعة متأخرة بالمساء العذراء بيركز أكثر على موضوع الشراكة العاطفية بشكل خاص، فبنقول له الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بس إذا كانت العلاقة ناجحة ممكن يمضي سهرة حلوة مع الطرف الآخر.
3: وصلنا للميزان.
8: الميزان مجرد القمر موجود بالدلو، هذا شيء إيجابي بدفع فيه للتقرب من الأحباء، الأجواء رومانسية دافية، بس في نفس الوقت لأنه عندنا خلو مصر ممنوع يلتزم تجاه أحباء وخاصة أولاده. بيقدر كمان يمارس نشاطات فنية وأدبية ولكن ما يبالغ في تجربة حظه المالي. في ساعة متأخر بالمساء الميزان يدير باله على صحته، ضروري ينظم وجباته الغذائية لأنه هاي إشارة لبكرة وبعده راح العمل يتراكم قدامه.
3: وننتقل إلى العقرب.
8: العقرب من امبارح شفناه مشغول باموره البيتيه والعائليه والعقاريه، اللي ما كان عنده فرصه امبارح يدخل التغيير المطلوب على المسكن او يقوم بصفقه عقاريه بيع او شراء ينسى الموضوع اليوم لانه ما بتنجح معه هاي الخطوه ابدا، يخليها ليوم تاني، لكن للتفاهم مع افراد العائله ما في مشكله. بساعه متاخره بالمساء العقرب تشتد الرغبه عنده للتقرب من الاحباء وقضاء سهره ممتعه معهم، إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، ولكن الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة مثل ما بيتصوروا. ممكن في ساعة متأخر بالمساء يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد نوتة من أولاده.
1: نوتة عربية.
3: مولد القوس.
8: القوس عندهم نشاط في الحركة وأغلب هاي الحركة داخلية، سفريات قصيرة، اتصالات، لقاءات، مقابلات، فبنقولهم اللي بيسوق بسيارة جوا البلد يطلع قبل بوقت، يركز أكتر على الشارع، اللي عنده امتحان أو مقابلة في هذا اليوم ما بيقدر يغير الموعد، كمان يستعد بشكل جيد حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. التجار المحليون يكونوا صاحيين جدا في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. في قسم منهم برغب في الدراسة والمطالعة، يحاول يركز أكثر خاصة طلاب الابتدائي والثانوي. في ساعة متأخر بالمساء القوس بفضل الأجواء البيتية والعائلية.
3: وصلنا للجدي.
8: الجدي لاحظنا عليه من امبارح مشغول في ضبط ميزانيته، الفرصة ما زالت متاحة اليوم للحصول على مكسب مالي، بيكون العمل أو عمل إضافي أو بسرد مبلغ بده إياه من قبل، خاصة إذا كان من مواليد شهر يناير كانون ثاني، ولكن في نفس الوقت يخففوا من النفقات قدر المستطاع، وممنوع منعا باتا شراء أي حاجة ثمينة يعني بتعطي نتيجة سلبية، يا مثلا بدفعوا أكثر من اللازم من المبلغ أو ممكن يطلع فيها عطب في وقت لاحق. في المساء الجدي بينشط في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة، السهرة ممتازة جدا لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
3: الدلو واليوم آخر يوم القمر عنده كيف؟
8: صحيح، هو مبدئيا شيء إيجابي الأمر يكون عند الشخص، ولكن لأنه في خلو مسار فمنلاقيه مربط مش عارف يقوم ولا بأي خطوة جديدة، وإذا قام فيها بيندم عليها، إذا مطلوب منه يواصل عمل ابتدى فيه ومن قبله ما قدرش يكمله. بيلاحظ أنه شعبيته في التصاعد، الحوالي بيميلوا للتعاون معه. في ساعة متأخر بالمساء الدلو بيدرس ميزانيته هاي الليلة حتى يشوف شو الخطوة الصحيحة اللي ياخدها بكرة وبعده حتى يحسن من الوضع المالي.
3: ونختم مع الحوت.
8: الحوت الحقيقة من امبارح واليوم كمان مع الأسف، يعني مش بس خلو مسار، مجرد القمر موجود بالدلو هذا الشيء مش مريح للحوت، بيلاحظ أنه الأمور تتحرك ببطء شديد من حواليه، طبعا ممنوع يبادر أو يقوم بأي خطوة جديدة، واصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. التغيير الإيجابي جاي في ساعات المساء، وهي إشارة لبكرة وبعده يومين حلوين جايين على الطريق.
3: نختم عن نجوم والمشاهير من مواليد اليوم، ومين اخترت لنا اليوم يا إبراهيم؟
8: نعم يا رضا، اخترت لك سوبر موديل جميلة جدا كندية، بس هي متقاعدة صار عمرها 60 سنة. هاي كانت تقول لما تصحى الصبح بتقول مش مستعدة أصحى من النوم ولا أغادر الفراش إذا هذا اليوم لا يضمن لي $10,000 مكسب. اسمها اسمها ليندا إيفانجيليستا.
3: رائع، شكرا جزيلا إبراهيم، شكرا على هذا الخبر وعلى الخاتمة الجميلة.
8: هلا بك يا رضا، طبعا أنا وأنت هذا غير وارد هذا الموضوع. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء إبراهيم، شكرا، يومك سعيد.
8: وأنت أيضا.
3: باي باي.

0: لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة للاستماع عند الطلب
1: والتحقيق. NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

يا فرحة جفني السهران مسرور وقلبي فرحان يا فرحة جفني السهران مسرور وقلبي فرحان بقدم روحي للأوطان.

يا فرحة جبني السهران مسرور وقلبي فرحان، يا فرحة جبني السهران مسرور وقلبي فرحان، بقدم روحي

0: بدي تهني ربوعك قطعة من الجنة بفديك بضي عيوني وباسمك دوم بغني تهني
1: نوتة بلادي نوتة عربية
0: تهني يا بلادي تهني
1: نوتة نوتة عربية

بتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب غبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب

نحن يا صبحا الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: زعرورة وغاوزهورة لمين بتروح تزورة اسألها عني
1: ما بنغني لا بنغني
0: هو يا ام الشلحة الحمرة ويضحك عمرة

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك نوتة نوتة عربية
3: بتحكي لختك وين ما كنت

حبك واتفوقني انا جاي لعندك.

notaarabia.com. Nota Arabia. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كان.

0: العربية أغانينا هاي
1: خسارة اللي سرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلاً على
0: نوتة نوتة عربية
3: هاي مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت بغربة لصحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

سراوي في الجلال.

0: نوتة نوتة عربية.
1: يا بلبل جنى، يا بلبل جنى، وبكره بيحيى الزرع وبيطيب الجنى، يا بلبل جنى.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

رفعنا بدمنا الغالي.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

صوت عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
1: وكمان هيك
3: نوتة عربية

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

صفحات خد له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر والحاضن

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية،
1: نوتة عربية
0: هنا هي
1: وكمان هي
2: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
1: وكمان هي
3: قاطي فينا

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: 24 hours a day, 7 days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Yeah.

0: ليك تعال لك اهم شيء الدروا دولوم.
1: اها نحن يعني
0: تسلم لي انت.
1: الله لا يوفقك يا ابو عبد الله.
2: صارت سنه

0: كمان هيك.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Boom clap, boom di clap, di clap, boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا, لكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.
2: لابوها لابو اللي صحق.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

تبعديش يا حياتي أنا ما تبعديش، لأن حبي زي الحياة ما ينتهيش. ده انتي شمسي وضلتي، ده انتي قمري وبسمتي، ده انتي شمسي وضلتي، ده انتي قمري

0: وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وعرضوني

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Nota Arabia. Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
1: نوتا عربية،
0: نوتا أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: أيها منديل كفاية.
3: أيها منديل كفاية.
2: من سحلي عارة شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
6: 24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية تحكي لأختك وين ما كنت.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بحلم كفي عمري حده، شو بحكي عن حمرة خده لما بايد الغرة ترد عيونه بينبسوا. كل الحلا جاي منيح،

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.